0: صخرة أعمر سرسرة بيلي سرسرة خيل
1: دوثي كتاكو فاكسا سوداء
0: كارزان سيزو كاوكان فرشت زياء دين كارزان ستان
1: سيام نشنش بدخل
0: سوداين تقومن داو كارلن يخام فان تارف سويتين
1: زيجاتش